ذو الحقد إداءة في بدر وبحدة نور مولد النبي ذو الحجة قاد له درجة وحجة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.

أي ولد العبا في كسر علمي بحق عبد الله نجل الحمراء عنك فداء بن ما يجر درراء

والنسم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وابلغ لكل من يقرأه سعادة وبركة.

وجه الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتبرها.

يا من لديه سرور ان يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لكفر فرمدا كل طلب وجعل مكاتبه

يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي